0: Radio Sénégal International, 92.5 à Dakar.
1: وعلى مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

والله على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

0: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟
1: سمح الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بقي نيغلين دي نيو كان كوتي نيك سوتور اساسان دلو دي زيار كليفه ديني كليفه ادي دي نياني جام تي بير ريو سنغال اك ليكو وور دا خام نين جام تي لليب خاج جام جوجو دلو نانكو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيوكو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقي نيو دلو فاتل لين وقت جولي فاجار سي ميغي تولو تي جورومي وقت بو توفتالي نين فوكي سيميلي اك بن dañ julli suba joomi waxtu bu toftale juroom fukki simili ak juroom ben tisbar bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili juroom takusan mi ngi ci juroomi waxtu tembe timis dañ ko julli juroom ñaari waxtu bu toftale fanweri simili ak juroom ñent geeyit mi ngi ci juroom ñetti waxtu bu toftale fanweri simili ak juroom ñent tay nak le diber ñaari fan ci wéru gamu deppok fukki fan ak juroom ben ci wéru utiatum 2026 ñuy jaajeufal bu baax ngañ demba job bi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di sini job fele ci RSI Radio Sénégal International Ibrahima Fall ci kaddu gi soxna dama ji delu nak di jaajeufal bu baax Imam Kayel Job mi doon waxtan wam solo kon ñukay ñaanal jamm ak mbollem oustad si nek ci biir radio bi delu fatali wat rek len ni Seyni Job mo fi wutu ngañ demba job fele ci selem ku fa ne sayidina saw mo nek ci selem kaddu gi soxna dama jey ginaaw ba joomi waxtu jotté ba toftal fukki simili ak ben ni sa dani dik ak yeen ci kayitu tagge.